0: أجرا حسنا
1: كردويتي بچاو ديري هرچي برجوان ديكاني آدمي زادو ريكو راسل لهموش تيك دا بو اوي ياخي كان لسزايا چي سخد بيدار بكاتوا كاللاين خداوا لدنيا وقيامت دا يخيان پيدا گريتو مجدش بداد بو ايمان داراني ككارو كردو چاكا كان انجام ددن بوي كبراستي پاداشي زور چاچيان بو آما ديا
0: ماكثين فيه أبدا
1: بردوامو بو هميشا لو بهشت سازگار دا دمين نوا
0: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
1: هروها بو اوي اوان بترسينيتو بيداريان دكاتوا كدان ووت خدا من دالي بو خوي بريار داوا
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: جاوانا نخويانو نباو با پيرانيان لروي زانستو زانياريو تيگيش نوا او گفتارا ناقولايا نالين او بختانيان قصي چي زور گورو ناريكا کل دميان درده چه اوانا جگل درو گفتاري نابجي هيت چي تر نالين.

0: رشدا
1: كاتق لا وكان پنايان برد براش كوتكو نزايان كرد جاوتيان پروردگارا للايان خوتوا رحمتو مهرباني تايبتي من پي ببخشو لسوزي خود بهر ورمان بكو ريگي رزگاري وسرفرازي من بو بسازينا لم كارمان دا
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
1: انجا ايماج نزامان جيرا كردن پردمان هنا بسر جويان دا تا بآرامی چندها سال لأشکوتک دا بو خویان بخوتوی

0: بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
1: اوانا قومكي خومانن لربازي الراز لا ينداو لجاتي خدا ناسي شتي تريان كردو بخداي خويان دبا بلغي چي اشكراش بهنين لسريان زاچي استم كارتر اللوي كدرو بو خدا هل دبستيت
0: وإذ اعتز

0: إذن أبدا
1: چونك براستي أو بدپرستانا اگر پيتان بزانن او برد باران تان دکن یان دتان جرنو بوناو آيني خوين او كاتيتر هر جيز سرفراز نابن
0: وكذلك

0: ملتحدا.
1: اي پیغمبر اوي بوحي الروان اكرا وبوتو لقرآني پروردگار الدوري بكروا هيتش کس نيو فرمودو گفتاري او ذات بگورد دل نياش با که هرجيز پناگاو يارد دريچي وكو او ذاتد دزنا كويت.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: أحسن عملا
1: لولا شوا بو اواني كبر راستي ايمانو باوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا با دل نيابن ايما پاداش يو كسب بزاين نادين ككردارو الرفتاري جوانو پسندا.

0: عز نفرا
1: جاو خاون باخا زور سروتو ساماني تريهبو كابري خاون باخ غرابو بسامانكي بويبها ولا هجار ايمان داركي ود كاتيك گفتگوي لقل دادا كرد من ساماني زور زياترم هيلتو مالو من داليشم بهستر اللواني تو
0: ودخل

0: أبدا
1: روجك توبو سرداني يشيق لباخكاني لقلها ولكيدا لكاتك دا كاستم كاربو لخوي بهوي لخو بايبون يوا بويا لبرخوي ووتي قمان نابم كأم باخو باخاتا هر جيز لناو بچيت
0: وما

0: لدا
1: دبوا كاتيك تويت النوبا خكته وبدوتايا ما شاء الله هرشي خدا ويستي لسر بيت هر او بيج ديت ام هم الناس نعمتا بخششي خدايو بهركز بيوي دي بخشيت هيچ هيزو توانا ايك بو هيچ کز نيا تنها بهوي خدا ونبيت اگر تو من دبينيت مالو سامانو نوم لتو كم ترا

0: منتصرا
1: يتر هيج دسته و تاقميق نبو جگل لخدا فرياي بكويتو لخشمي خدا دربازي بكات سركوتوج نبو
0: هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا
1: آلو كاتانا داو لو جور حالانا دا يارمتو كومك تنها لخدا پروردگاري حق و راستو درست ورد جيريت هر خوي چاكترين پاداش تياما دا کردوا چاكترين سرنزاميش چاوري بختورانا

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

خرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم

الصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

قتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى

من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

إله لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا

الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً

إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم،

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن.

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً.

حظوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قال

أذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.

قامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا صدق الله العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: دلائل النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتظهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين يا مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفركدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك وحبيبك ورسولك النبي الأمي الذي قتل

أجمعين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلق أجمعين حامل اللواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبود.

وسلم تسليما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون في كل طرفة عين.

اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومنبع الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة.

تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.

الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، آمن خوفي وأكن عثرتي وأذهب حزني وحرصي، وكن لي وحزني إليك مني، وارزقني الفناء.

اللهم صل وسلم أفضل وأجمل وأنبل وأظهر وأطهر وأحسن وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعظم.

نيتك لا تحول على عبدك وحبيبك ورسولك محمد خير خلقك النور الباهر اللامع والبرهان الظاهر القاطع والبحر الزاهر.

نسألك بحق أموال صلواتك على حبيبك رضوانك وغفرانك وجنتك والاستقامة على الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق.

إني في عين بحر الوحدات حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها فاجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقة

عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات المباركات. اللهم اجعل

صاحب الحظ والكوثر والشفاعة في يوم الحشر سيد سادات الملك والبشر حجة الحق على

على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفلج به الكرب وتقضى به الحوائج.

الراحمين بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظني واحفظ إخوتي من

يا خير الحافظين آمين. والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين، أغثنا يا مغيث، أغثنا برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجيب.

والحمد لله رب العالمين. يا نور الأنوار، يا لطيف يا ستار، نسألك أن تصلي على سيدنا

على من جاءت بدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصاة والمدر وأنطق الله له الضب والظبي والذئب والجزع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجر سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبي

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل رجل دا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كردبه.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسر مانا خواي على برخاترين وجوانا كاني خوش فاين خوش كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بگيري هدايتي گنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيز و خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشق رينماي كري ايما ام فرمودي كأمرو لخزمتي عين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولا خوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه

ساشو كخصيت يا أكين أمنو عدرويان كردوا يعني أقر بچينو خزمتي قرآني بيروس كاتك أخواي قورا باسي قوم كان من بوأكا باسي قلو ملتا كان من بوأكا وباسي بيغمبركاني من بوأكا سلامي خوا لهميان بي سيركين نوعيق لدرو كلناو بانقوازي بيغمبرانا هاتو تدروا وخواي قورا بدروناي بردوا وبانق شكراني بدروزناو بردوا بريتي بون لو كساني كوا بانقوازي بيغمبرانيان بدروخستوتو بون من درباري بني إسرائيل أفرمشي أفرمي لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون خواهي قورا أفرمي أو بيمان قورا ميثاق قوريك لبني إسرائيل كان من ورقر وبيغمبراني چي زور ما بوناردن وهر بيغمبري قهات الآن أقر له قل هواو آرزو كاني أوانا نقن جايا خيرا فريقا كذبوا يكسر دستي كان بدروان أخستوا ليرا كاتي كسيرا كي أم كومال خلقا كد جايتي بيغمبركاني بني إسرائيليان كردوا كلا موسى ودس بيكا وكو رزقار كر وبع إساك وتاية سلامي خواه لهم يان بي سيرا كي دايمي خواه فريقي كان كومالي كان بدروان خستونا توا دوه او خواهي قورا باسي كمان بوكا باسي نوح من بوكا كي كم رسول لسر زويا لسورة اعراف آيات 66 باسي او حالة من بوكا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه يكسر باسي دروأك واتب دروزانين بيامكي كباسي نحمن بوكا سلامي خواي لبي عليه السرطان أصرمي لوي كخواي قورا يادشي بو ناردون دينشي بو ناردون مني بو ناردون بوي آقادارتان كاتوا حتى خو باريزبن وحتى وكو خواي قورش بابوني او رحمتان بيبكا كتشي ايو فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين خواهي قراء أفرمي أواني كبانقوازي نوحيان بدرو خستوا كباسي درو أكا أفرمي لناو من بردن غرق من كردن وبراسي خواهي قراء آبو نوعا أو قومي لناو برد كأما أخلاق وصفتيان بو درباري قوم عاد أفرمي چي أفرمي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين دوبار أخواي قورا باسي قومي عاد ما بوأكا كبيغمبر برزكان بريتيبو لهوت كاتك روشت ناويان كاتك بانقوازي أخواي قوري بوغاندن كاتك واقع مشقاري كردن خيرا قال الملأ الذين كفروا أم ملأ أم قورانا أمانك أخوان بقورا أزاني يكسر خواي قورا أفرمي وتيان إنا لنراك في سفا إما واها ساكنتو كسيكي سفيه كسيكي ناكاملي كسيكي كم أقلي كحاشا للريو بيغمبر برزا وإنا لنظنك من الكاذبين وإما واقمان أبين كتوش دروزني كأميك أيلي درو أكيد درباري شعيب سلامي خوالي يعني برزان هج بيغمبريق نبوة كإلا قومك يبدروان نخست بيتوا كأما نوعي شي ترى للدرو كدواتري نسر أوي كهدف ما لباس كردني أم نوعان شي خواهي قراء فرمي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون خواهي قراء فرمي أو كساني كشعيبيا مدرو خستوا براسي خسارد من بون دوهي أو خواهي قراء آموشقاري بيغنبري خمانك عليه الصلاة والسلام كفبي فرمي وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ليونس آياتي شليكا خواهي قراء فرمي أي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أقر قومك تبد دروان خستي توا أو بيانبلي من كاري خومكم إيوش كاري خوتانكن من بريم لويك إيو أيكن إيوش برين لويك من أيكم وآبونا وعا إيما إيشو كاري خومانكين كواتا أما قورترين قورترين دلدانوي خواهي قراءي بو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام چونك ليكم قومك كوا لسرقوي زويا بو او سردما كدجاتي بيغمبري انكر كبدرويان خستوا كوتيان تو رازناكي برينتيبون لقريش خوي وبزاد لناوي شانا كسن زيككاني خوي لأبو لهبي مامي ولزورق للخزمكاني خوي لا آتي كترابي فرمي وإن كذبوك فقد كذبت قبلهم افرمي اي بيغمبر عليه الصلاة والسلام اگر بدرويان خستي توا او هج دل گران مبا چونك لپش تويا كام بدرو خستو توا قوم نوح وعاد وثمود ها قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط قوم كإبراهيم قوم لوط كبيغمبر كان إخوان بدر وخسوا وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير لحج آتي شلو شوارع أفرمي أو زنجير بيغمبران حرهم يبدر وخسوا توا
كواتا تو زور بلاتو.

سدر ما برهنن. شيخ قرطبي رحمتي خالد بفرمي لا تقدم قولا ولا فعلا على قول الله ولا على قوله قولي وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قسيك بيجمخن كردارك بيجمخن بسر فرمودي خواو بسر فرمودي كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام. وإيه مكاتك باسي بيغمرك عليه الصلاة والسلام ياتان لك كردار وقفتار معنا أبي شوان كوتوي أبين أبي همنو لسر خوبين أبي لقل إيمان دارانا تباو برامين كفرميتي إيمان داران برا يكترن لسوز ومهرباني وخوشوستيانا وكو يقلع شوان بآزاري مسلم برا مسلمانا كد آزارك بيبقى بخوش حالي برا مسلمانا كد خوش حال ببي أو كاتشون كوتو بيغمرين عليه الصلاة والسلام. برزان كاتك بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتنا وشاري مدينة وكومل أخلاق الروشتي برزو بلندي بخلتي ناسان ودواي أوا لناو مدينة كوملك خلتي ليبو كشارزاي آيني يهود جولكبون خوان جولكبون وقورزانا كانشان همو يلو دورو برابون سرنجي بيغمري عنا دا عليه الصلاة والسلام كالكتب كاني أوانا ولا بيام كاني أوانا ناو نشاني بيغمر هاتبو عليه الصلاة والسلام بو يخوا فرمي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قورو جولكت بيغمري عنا ناسي عليه الصلاة والسلام وكو چون كوركاني خوانا ناسي چون كناو نشانكي لنا اكتبوا بها مكاني اوانا هاتبوا زور سرنجيان اداء بزانا بالفعل اوانيك بوجدان بون زانا وخواناسا بوجدان كانيان سرنجيان اداء بزانا امنا ونشانانيك هاتوا لبي اغمرا عليه الصلاة والسلام صدر صد خويتي يا خويني يشق لوانيك زور عودالي اوبو بدواي في اغمرا اقرا عليه الصلاة والسلام فرمي هر سرو تشاوين بيني بسر وشاوي الزانيم كأو في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام. زيد كرسعنا يجب لحبر لزانا جوركاني جولكا دل سرنجي هل سكوتي في غمار أدا عليه الصلاة والسلام بلام دوش تمابو كلا في مكاني إما هاتبو كيشتها تاقمنا كردبو لشتكاني تراح همي سرنجم دا صدر صدوابو بلام دو خالي مابو يجيان أوابو كبيغمر عليه الصلاة والسلام أو بيغمر كده حلم لسر خويكي بسر تربون يزال هميشا هميشا هل ناچه هرچن دا كنا رحتي بكن أو حلم خوغري و آرام غريكي زال بسر تربونكي ودوهم حتى خلچي نفهم لقل يابدوه بيغمر صلى الله عليه وسلم زياتر خواه را غربه برامبر بجهل جاهل كان كاردانوه نيا كسانك بزان نفهم و نزانن أم بيغمر عليه الصلاة والسلام خوغره لقل جاهل ونفا مكانا بجهل إخوان معملين لقل آناكا زيد كوريسانش عليه زور قرام هولم دا كشخصياتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لم دوبارشا تاقب كمو حتى الرجة كان واركوت لقل بيشوى علي رزاي خواهي لبه لبازار الرجتن بيهوكي دشتكي بسواري والاخيك هات و خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خلقی شوین یک بون تازه مسلمان بو ونو ام پیاوش پیشتر له خدمت پیغمبر علیه الصلاه و مسلمان بو بو و خلقی دیکه خوشان همه له سر دست امام مسلمان بو بون بلان به مسلمان بونی امان خوای گور قاتو خری و گرانی و ناراحتی کو کم بارانی یک ریک دا اوای کان زور به طاقت و ناراحت بون ام پیاوش وتی شوین خو او پیغمبر خو کان علیه الصلاه و سلام خو درگای خیرتان لیکاتو بلام گرانی و ناراحتی زوری بو خلقا که هینا بو دفرمه بسواری ولاخه که هات بو خزمت پیغمه صلی اللہ علیه وسلم و تیه پیغمه ریخوا علیه صلی اللہ علیه وسلم ایما لگل اهل آوائی که مانا همو من مسلمان بوی و من پیش موتون بین جرسای ام اسلام و خواه درگای خیرتان لیکاتو بلام ایست خلق زور ناراحت بون تماحی اوائن هبو که خواه درگای خیرتان لیکاتو بلام يستاكه هر قراني وقات وقرونا راحت يكيان بردواما اگر شتيق هيا لجرساي دولة اسلامية بتوانن هاوكاريك او خلقبكن بواوي دليان بم اسلام خوش بوا بزانن خواهي قورا پشتیوان يعني ودرگاي خيريان لیکاتوا دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم روی کربلاي پیشوا علیوا فرمي اي علي لبيت المالا چی تيايا بيدين بم پیاوا بيباك خزمتي او خلقي پیبکا وتي پیغمبر اخو علیه الصلاة والسلام بيت المال استا بتالا چونك همو ایمان بخشی ول پینای خو ول خدمت کردنی خلقا هیچ چیت یعنی که استا حال

حود ڕێگە هەیە کە شەیتانی لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل زانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوت ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوە یانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە، خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە. ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە مناخۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئان فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵحنەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەی ناکا، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێی داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترێکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئیسە تەوبە مەکە. ئاها، ئیسە کەلیمەیەک هەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵك. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. يعني من بروم علاقة لقل شيطانا ببسم بلان بيوندي لقل خواتي قم نعوذ بالله. نابي نابي في غمري إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هلك المتسوفون. فرمي أو إنسانانيك علي كرم ماويكي تركر بافتريكي تب باجن بين مدواي جنك باخانو يبكا مدواي خانو وكا منالكان بيبقين دوای منالەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله وسەلەم ئەگەر هاتوو چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە، ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. حسبون يا جكد، حسبوا سر رجال رزقاري، حس أجرت يا فلاح سر فرازي دنيا وقيامة دسك وربو ميوان داري خوا. الصلاة خير من النوم. كل نيج باش تلك تا خوقل شيطان يجلي فكا دا بسرتا لك ما يهيت بخوا كم يهيت بخوا لي فكا دا تو بسرع لي بخوا بخوا جاله بەرا دخۆ ماوەکەی زۆر سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی نیم سەعاتی تر خۆ کۆرەس فەتەلەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک رویته کردی الو کاتا که واجبک رویته که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی بی چی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چونکه هر واجبک او دقیقی که رویته که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کوابونه به ایشکان من دواب خین نیوژکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نبی دواب خین سی هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی امی که هر ایشف کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی نظرم بوای سنت که نگا با فیال اهلی سنت که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه و تو بین خود نیت می دور که عن نویجی دوائی نویجی عیشا کم با خواه الله اکبر ایتی تو قصر اگل خواه آکی الو که تا خواه مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خواه لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نا فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یوان فیویتی یوان گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وکچون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرا به قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دلما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اویی که نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه کنه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه کنه من باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باش بم بینه کن نیوشه کم دی کاک فلانه که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکیا نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتا که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تاوکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تینگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه کن نبی اخه نیوشه یک خوشه که لذتی لی بی نیوشه یک خوشه که سلگ الخواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزار دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین که نویجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عن نویش که بلان شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلان نزانی چی رو تو
طبعا برا زكانم لحديثك ابو خدمتي جيشتوم افرمي او ان انسان يجب ان يسري كا اغاي لخوي و يجب اخواته اتي ما باقي تشوفو بازار بوشت كرين ولا ناو نيجكايتي اما كي بنيش حسابه اما بياسي بازار ابو انزل جماعتنا اگر انسان يجب جماعتك اقل لدال غشابه خوايان اقرى كام لناو او صفا بإخلاص ونيشكا حمويان وكو او بحسابك حمويان وكو او بويا اقل انسان چي ليب قومي لكاتي نيجا بيبو جماعتك شوكا تيرم دزاكيوه خير شاكم دزاكيوه بيسو حود كرد او نيجم بو دنوسي لسجيل اعمال نقطي بينجم العجب انسان زور رازي بي بخوي ان يجي باشم كر خو فلانه كسي يجني زكان يجني خو فلانه كسي زكان يجني خو من يجكم تاو تاو شرتي تاو ركني تاو همشتي يعني خوي معجب بخوي خواشتي كي بي داوا اي خلقي بي بشكيني ومنتج بس الخواب كان عاوز اخ معجب يعني شي ويك سري سردمين لكاري خوي يعني مند بسر خواك كان يا زلمه اي شلون خو عفو ما انك يا قزا يا مانكا انا اوا نعوذ بالله اخر انسان حتى خوا فرستيبك حتى دين داريبك زيات الاخوات ترسي او انساني كترسي خوايد لضلانا منه او عاقبه شر خوا بنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك العذاب خواده ترسي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان عزادي خواه ترزي دوهم اواني كان لدورو بلي پیغمبر سيهم اواني كچاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اواني شين لعزادي خواه ده ترزي نابتو امين بي لعزادي خواه خواه بنام انجا برزاكم هر كاتا عبادة تذكر دو تبخان ميجي ام جماعته هجنية خان ميجي ام پیاوه هجنية او كاريك خراب بوتو ای کی اول لکاتی که کتوت ناو نیجکیو تاسلاوی داوت او، او دلی رفت نبود با خواه، بلامتون نیجکیو کرد ول بازار علاقه بده سو. نه، دوانه او انسان که نیجکی کرد زور به اخلاص او کردی، اگر لیه، نیجی خالقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضان کم، علیم جورترین پیاو او پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه. دعاب که بلا بلا خواه للای خلق با گورب زنده دعاب که بلا خواه داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گورب زور خطره خود للای خود گوربی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خوا عاقبت من بخير که خوا ایمان من سلامت که خوا ای گوره بلتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيد ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي جراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هر كسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيتا صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواني بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين. واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي. تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل خير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا، وتقبل حسناتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا. أم برنامج بريتي لرافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين. برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خوي قول الله ملاي خوش وستان ببشتواني خوي قولا أتشينا وخزمتي آياتكاني قرآني بيروزو أتشينا خزمتي آياتي حوتي سوري الانفطار كخوي قولا أفرمي الذي خلقك فسواك فعدلك باش أوي پروردگار بمروفي فرمو ما غرك بربك الكريم أي مروف چيشتك توي توشي غرور كردوه بغرعي كردوه لپروردگاري شي بخشنده خاون كرم دواجار خواي قورا بسي ماناي ربوبيتو بخشيني ربوبيتي واتا پروردگارتي خوياكا أفرمي شكا فرموي ما غرك بربك باسي پروردگاريتي دواجار باسي ام پروردگارا كريمة اكا كا يكي لصفتكاني وبخشكاني بريتي لشي الذي خلقك واتا ربك الكريم أو ذاتيا كتوي بديه ناوة وتمان خلق ماناي هنا نبون اشتيق نيلا نبون وتمان لا بداخوك أو هليه كأو تريد خالق أو ذاتيا كلا نبون اشتكان اهنة تبون لراستيا أو وشي بدي وتمان بديع سماوات ماني بديع مان هي إبداع مان هيك أو يشتيق لنبون بيني تبون بلام خلق ماناي كتري هي ماناي هنا نبون يشتيق لنبون نيا بلكو بريتيا لا بدي هنانو دروس كردن يشتيق لشتيكي تر لسر نمونيكي بيشو واتا توشتيك ده هيا اتوي شتيكي ليا دروس بكي وكاتيك بشتيكي ليا دروس بكي بلان بچي شيوية دروس تي اكي لسر چي شيوازيك كاتيك شيوازيكي بيشو ترد هيا لسر او شيوازي دروسي اكي او بيوتري خلق واتا خول هيا اتوي ام خوالب كي ببالنده كبيشتر بالنده وجودي هي وهي اللي شيوي بالنده ام قرد دروس اكي ودواجار كاوكو عيسى عليه السلام روحي كرب برا بإذن خواي قورا او بيوترا خلق كفرمي اخلق لكم من الطين كهيئة الطير اخلقو واتا قري لبرده سابو لشيوي بالنده كا كبيشتر بالنده هبو دروسي كردو بإذن خواي قورا او بوبو بالنده كواتا خلق بريتي لدروس كردني اشتيق لاشتيكي تر لسر هيئتيكي بيشو دعجار أفرمي الذي خلقك أو بروردگاري كتوي بديه ناوة فسواك هر لقل خلقك دا فسواك واتا اندا مكاني توي بجواني وبتناسق دروس كردوه سواك أي جعلك سوية واتا توي بكاملي خلقته بديه ناوة عند مكاني بقنجايو بتنسيق دروس كردوة فسواكا واتا ماني ببيك مكوريش أقياني واتا تسوي كردو بطاوتي ببيك مكوري بديه ناوة دواجارة فرمية فعدلك أي أقامك على اعتدال واتا توي بديه ناوة لسر شوازكي هاوصنك بهاوصني دروسي كردوي لجوان ترين شوية في أحسن تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك واتا في أحسن تقويم الزكان مزورجار أحسن تقويم واتا چي واتا أوانية كإنسان بجوان ترين شوية كذا زورجار برسيارة كري كخواي قورة أقري خواي قورة إنساني لسر أحسن تقويم دروس كردوا أي بوشي كسي نابينية كسي قاشينية كسي دسينية كسي كم أنتامها في أحسن تقويم واتا إنسان بشيويك بديهاتوا كتواني هلصنقان دنو معملي هيا لقشتا كان تكا فرمي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا كواتا باسي خلقدنيا باسي الشيوازكنيا دسو قاشها بيان نيبيا أمنا باسي أويك إنسان تواناي تقيم كردنيش تكاني بجوانتنين شيوه هيا خو اقر كسيك اما بكارنيني ثم رددناه اسفل السافلين او كاتا ما بيتو برو اسفل السافلين كواتا التقويم ليرا بمعناي هلصنقان دنيا في احسن تقويم بجوانتنين شيوه اتواني ما مالالا قلش تكان ابكو هلصنقان دن بوهموش تكاني وجود وجيان وكون بكو بتواني جيانة كي جوان بخوي بدروس بكا كواتا الذي خلق فخلقك فسواك فعدلك معناكي آياتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمه طبعا هزا كانم أم آياتا پیمان افرمه ای او کسی که جیانو خوش یکانی دنیا بی آگای کردوی با چی سرنجی خود نادی کچن بجوانی و برای کوپیکیو به هاو سنگی بدی هنرای تو درست کراوی و تا چیشتی توشی غروری کردوی برانبر او ذاتی کلسکی دایکتا بدی هنوی قناق با قناق دواتر ام جست جوانو طواو بیکمو کوری پی بخشیوی خلقه که اصلی وجوده یعنی نبونی انسانه لشته کیتر لسه شوی کی پیشو فسواکا صورکی بکاملی دروس کردوه فعدلک بکامل میزان جوانترین خاوانی جوانترین حوصنگیو جوانترین توازونه لجیانه الذي خلقك فسواك فعدلک دعای فرمه في اي صورة ما شاء ركبك في اي صورة طبعا لیرات تقدیم یکیه في اي صورة بو گرنگی پیدانو تعظیم واتا که في اي صورة بلين ام تقدیم لیره بو چیه بو گرنگی پیدان واتا گرنگی پیدان اگه یعنی واتا لحر شیویک که گورو گرنگا في اي صورة واتا لحر شیوازیک لحر وینیک که گورو گرنگا تو بدی هاتوی ما شاء واتا بيويت مشيئة اليريا إثباتي مشيئتي خواي قوريا مطلقي خواي قوريا إثباتي مشيئتي مطلقي بروردقارا ركبك كاف باء راء واتا علو شيء شيئا واتا كشتيك برزي كيتوا كشتيك برزي كيتوا وكو خواي قوريا أفرمي تخرج منه حبا متراكمة واتا يك لسر يك ها سير قلقانم كا چن بجواني بتناسق يك لسر يك قلقان بدي هاتو ريس كراوا اوه تركيبي بي اوتري واتا خواي قورا تركيبي همو جيناتو صفاتو ملامحو تركيبي قدرو جيان هر همو خواي قورا تركيبي كردو واتا همو ام تركيبانا اقريتو ما شاء الركبك ما كم مصدرية ما بس اوهيك اخواي قورا لهر شيوهيك بيو دروسيكا ما كمصدرية واتا لهر شيوهي اخواي قورا بيويت ام انسانا بدينا ودروسيكا طبعا ازيزا كانم ملاحظيكا كلمي ركبك ركبا ركب بوشي بكاريت هو كاري قواس نوي مروفا اتر اقر كشتي بي اقر ولاغ بي اقر حشتر بي اقر اوتومبيل بي حرشية انسان بقوازيتا وا بي اوتري او ركبي بي اوتري واتا منا ايتك اويا خواي قورا مروفي بشيوية بديه ناوو اندا مكاني واري خستوا كبم جستيو بم بيك هاتيا اتواني اوي ايو بيكات وام جستيا اتواني وال انسان بكا بيه بيه جينشيني پر وردقال لسر زيويا طموت من جينشين لبابي تشريفة چكا خواي قورا كإنساني بديه ناوا هدف اما سيشت من هي استخلاف عبادة استعمار واتا انسان نابي بجينشيني خوا حتى عبادت بو خوانك وعبادتي الراستقينشي نكردوا حتى سرزبي اعودنكتو هو انشأكم واستعمركم فيها كواتا بقد اوي كتو جيان وكوند اعودن كردوا توا اونا لعبادتي تخوايا سركوتوبي وچنك لعبادتي خوايا سركوتوبي اونا تو صفتي جينشيني پروردگار لسرزبي پی بخشراو تو جنشینی خواهی گوری خواهی گورش انسانی واد روز کردو واب دیهناو فی ای صورت ما شاء رکبک الذي خلقك فسواك فعدلك بمشي واد روزی کردو کتوانه هی ببی بجنشینی خواه لری چی و وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض خواهی گور اویل اسمانکان و زوی تسخیری کردو جرباری کردو بو انسانکان بو کواتا انسان برزن بشيوهي كي هند جوان ور دروس كراوا بشيوهي كي كامل و هاوسان دروس كراوا كأتواني تسخيري زيو آسمانا كانش بكا بلا متروت مانا و انسانا كان خويتي كإيراديني و كضعفي هيا و كا كومالهك شتي لجاني انسانا واكا كإنسان او هزي هيا داري نخاتو او آمانجي كبو بدي هاتو كا جينشيني خوا و عبادتو او داني سرزويا جبجينكا عزيزان مروف فيري رزامن ديو تسليم أكا واتا أي إنسان أي مروف تو وينو شيوي خوت دهل نبجاردو تانانت خيزان زمان قوميات أمانه هيتش خوت هل نبجاردو اكتر بيوزناكا إنسان لوتبرز بيه انسان دمرجير بي بو قبيلكي بو هوزكي بو حزبكي بو خزمك سوكاري انسان خاوني فيز بي مند بسر خلق ابكا چونك همو اويه كاتو هته هيشي خودنية هموي پروردگار بي بخشي بي وهر كسي كيش نقصي كي هبه كموكورينا طواوي كي هبه ابي بزاني او ويستي خوايو ببي حكمت نية خواي قولا كاركاني ببي حكمت انجام نادا اما هاتي بيما نفرمي اي انسان تو پروردگاريك بديه ناويت تو پروردگاريك بديه ناويت كا خاوني حكمته رب ما غرك بربك الكريم ما دم خواي قورا رب برورد كردنيش مرجنيها مو كاتب عطابت تو كاتيك منالك برورد اكي مرجنيها بردوام شتي بيا بخشي هني خواردني لي اجدوك ازاني زياني في اجاني هني شوين نايا لي بوي بشيك ازاني خراب بوي زياني هي تو دار ميوك اگر بوي قشبك ابي بيبريتو انساني جوايا خواي قورا پروردگارا پروردتكا هني جاربا عطا و هني جاربا منع اقلي ريايا كپروردگار فيرمان اكا ليكا مشي قرآنا لا كقرآن اكيتا وياكا مشي جيتا بردمت الحمد لله رب العالمين بيتا فرمي اي انسان تو بيوستد بحمد هيا تو ابي حمدي خوابكي حمد جاي لشكر شكا شكر تنها بو او نعمتاني كدست اكوه بلام حمد بو خوشي و نخوشي شا بو لشساغيو بو نخوشي شا بو دولمنيو بو هجاري شا بو مصيبتو بو كار آساني شا بو اي بتالي اي انسان تو لبرو تو پروردگاري كد الحمد لله رب العالمين مادم خوا رب العالمين كواته هنه جار منع تكا بلام او توي انساني ابي اقاد ليبه او توي انساني ابي اقاد ليبه بزاني ام پروردگار مهربانا كاتي منع يكد لئكا او خد يعطايا بويا ام آياتانا ايزا كان فيري او مانكا كايما رازي بين بو بشاني خواه بيدايبين رازي بين بنعمتكان لكاتي بلام مصيبتكانا تسليمي قدرو تسليمي حكمتي خوابين و همو كاتيكا سپاس و ستایشی خواهی گوره بکن ببشتیوانی خواهی گوره لحلقی دا هات و اچین اصر حلق کانی تر داکم لخواهی گوره رضا مندی من پی بخشه بتوانی بجوان چرین شیوه که خواهی گوره ام اندامانی پی بخشیوین لرضا مندی او صرفی بکن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناوشارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماده و پیشکشی دکر برنامه هواري محراب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جرويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گویر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی اللہ علیه وسلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی اللہ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستوجي پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرابيته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بلی سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بلی و سیوسی جار الله اکبر بلی و لکو تا همین جار کدبیت صد بلی پروردگار تاکو تنهاو بی هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو اوو توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعائي کردوو كمو زيادی تيدا نکردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هين يك دزاني لا اسمان كان و زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

يختنا كجين دلي في غمر أزار دين أتكينا موس يختنا كي دلي في غمر أزار دين هرشي أكريم لكريم في غمر أزار دين محمد ورب يشو أوامة تكتو أنا نروت رشك أي رسول الله ريتو اسمي الرجل آمي أو في غمر أزار دين يا رسول الله بزنت شالك أدوى وقال الرسول ما يا ربي أو خاتا خواي قورا بس نزاو في غمر نزاو فران ويام في غمر من بوكا أفرمي إن قوم اتخذوا هذا القرآن خواي قورا أو تا أو قرآن ينشي لك ردوا أو تا خسانة ظهرية أو تا خسانة بيشي خوايان نايخنا أمامهم نخير تركوا هذا القرآن هجروا هذا القرآن أما هم يا زرداني بأدلي أم بغمري بغمري لازار من أفرمي درو مكان أبيني وما تغي دروكا ببر دوام أزاري دل يدي كاتي أفرمي دس باقبة كاتي دس بيس بيو قندليو كاتي خيانتكي أو كاتي دلي بغمر أزار دي روجي قيامة كاتي زينو أبي نوا أتشين أو تا بغمر وساوى عليه الصلاة والسلام لا يحوظ وساوى أيهويت خلق كاني أمتكي يكما يكتير أوبن أريت في أشوى أريت في أشوى في غمر أيوه بودس مباركي لآوي حوزك وسر في بخشي كشي ملايك كان يختقر دور تخنوى يا ربي أي ملايكة كان خوايا فرورد قال فريشتا كان أوانا لأمتي منانها أوانا أمتي دون أو كاتا جاركي تر باركي تر صد جاري تر هزار جاري تر مليون جاري تر مليار جاري تر دلي بيغمري نازدار آزار دين أبي بير بكينا يا رب يا أي أمتي بيغمر أبي بير بكينا وا شون أو بيغمر ما بخوشوي نالب هرشي آزار وشكن جي أمتي كو كيتو نغات آزار وشكن جي بيغمر بو چونك همو آزار وشكن جي تاك لتاكي امش آزار داني دلا جو ري رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوابا بزبب كما زاني بي تخوابا دلما تركي الله أمين مسلمان أنا تخوابا بزبب تخوابا بزبب تخوابا كما زاني أمين أمين يا رسول الله تخولي أم بمورا والله يتحمل أمنا ماوي يا رسول الله نفرت لقوبا كم كاتي أمينم دلي تو آزار أدري منش كم درخمو لخزمتنا لخزمتي أو دينا في نوزتا يا رسول الله تخوالي من بمورا تخوات شون أبا رأيتوا تخوات شون أوايتا في نوزي سورة جاسي آياتي تشواردا أمرت بيكو أمرت بيكاتو بكش بروادارا

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

حين يسبح وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعل امنا امانه، سخاء رخاء جميع بلاد المسلمين، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ابرم لامه حبيبك المصطفى امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهتدي فيه اهل المعصيه، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصطف نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم ابرم لامه النبي مخرجا تخرج فيه من ازماتها وكبواتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والله اسال ان يتقبل منا.

0: أكرما.
1: جاكاتي قادم إزاد لاين پروردگاري والتاقي دكريتوا ريزي لدنيتو ناز النعمتي بسرداد الرجيت دليت بخدا واديارا پروردگارم خوشي دويم ريزم هيا لاي.

0: أهانا.
1: بلام كاتيك تاقي دكات هو ورزق روزي كمي پيدا بخشيتو ليدا قريتوا دليت واديارا پروردگارم مني خوش ناويتو رقي ليمو رسواي كردوم.

0: سویندم بم شارا وات شاری مکه لکاتیک داد تو نشته جیتی ایدا سویند بباو کور رول کی سویند بوانا براسی اما انسان من دروس کرد و او برداوم لنا راحتی و سغلتی و چه شونا خوشیده.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: أيا آدمي زاد واد زانيت كهر جيز كز دا صلاتي بسريدا نابت زور جردليت من پاري زورم لناو داوا من مالي زورم خرج كردوا
1: أيحسب أن لم يره أحد
0: أيا واد زانيت كز آقاداري نيو نيبيني وا که اسر مایی لچوی و پیدا کرد و لچی دا خرجی کرد و که اسر مایی لچوی و پیدا کرد و لچی دا خرجی کرد و.

0: براستي اواني بيبا وربون لخاون كتابا كانوا مشركوها والقران دخرنا الناو آقري دوزخوو بنمريت يايدا بو هميشه دمين نوا هر اوانن تاوان بارترينو خرابتريني خلقاني سرزوي.
1: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
0: بيقمان أواني إيمانو باوريان هنا ووكارو كردو تشاكا كانيان أنجام داوا هر أوانا تشاك ترينو باك تريني خلقاني سرزوي.

0: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
1: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
0: اوشي كبقدر سنجي قردي ليك شر وخرابي هبيت دي بينات هوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
0: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديد بوهو كاراني كاتيك كآقر دكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كالبر بيان دا هيرش دبنسر أوردوي دجمنان
1: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
0: إنجا دبنهوي برپا کردني تبو توزو گردلول لو كاتدا خوياً دكن بناو جرغي دجمنان دا
1: إن الإنسان لربه لكنود
0: سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حق ناسا.

0: واز بهنن لمود وادا زانن تقريكتان بو خوتان قرتوتوا تبلايكتان بصر خوتان هناوا ديسان ودليم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانين ودلنيا يشي تواوا و بي آغان ندبون لخدا ناسي سوين بخدا بيغمان دو زخ دبينن دو زخ يشي توقي نرو پر لآزار و ناسورا
1: ثم لترونها عين اليقين
0: دوبار سوين بخدا دو زخ بچاوي سرتان دي بينن بآشكراو دلنيا دبن كتن دسام ناكا
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روجدا پرسيارتان لدكريت درباري همو نازو نعمتكان دنيا چونتان پيدا کردوو لتشي دا بكارتان هيناوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: سويند بزمانا سويند بكاتي عصر براستي آدم زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباوريان هنا وو كارو كردوا تشاكا كانيان انجام داوو اموشغاري يكتريشيان كردوا كهميشا پابندي حق بن پابندي حقيش پيوستي بخو غري هيا لبروا بردوام اموشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
0: هوارو آهنا لبو هركس هيك كبشوين كمو كريدادا قريتو لعيب عاري خلچي ددويت او كسي مالو ساماني زوري كو كردوتو هر خريشي جمار دنيتيو دلي بي خوشا رزيلو بخشند النية
1: يحسب أن ماله أخلده
0: وهذا زانيت براستي كمال سامانا كيدا بيته هوي تمن دريجي ونمري بوي
1: كلا لينبذن في الحطمة
0: نخير سوين بخدا بسوچي ورسواي فريد دريتناو حطموا
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة
0: جاتو تزاني حطمتشيا بريتيا لآقري داجير ساو بليس داري خداه

0: ممددة
1: واقري الرودة كاتنا وزرقي دلو درونا كان كمال بندي كفر وخدان ناسيو رزيليا بيقمان او اقرو دوزا خلا شوينك دايا كسر جيراو درقا داخرا ولا سريان ريقي قطار بوني نيا خدان ناسان لوي لناو تن ستونيا چي اقري ندريج دان هيد جمو جولي چان بونا كريت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
1: آيا نتزاني وأي پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فيل كان آيا سري لنشواندنو پلانو نخشکان يعني پوج نکردوا
0: وأرض

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جردو ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشندو مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: ايا سرنجد ندا ولو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو او جوار كسا اويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جنادت تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

0: مسد.
1: لآینده دا دخرت ناو آگری چی بلیس دارو هر وحاش نکشی که همیشه هلگری کول دارو آزاری پیغمبر داد همیشه گریسی چی تن راو لپوشی خورمان لگردن یایتی لقیامتیش دا زندیری آسند دکریت گردنی کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیرو تای فکانی کو کرده و پیامی خدای پیر را گیندن ابو لهبوتی دستد بشچه بو او ایمد کو کرده توا ایترم صورت هات خواره و که هرشی چی بردوام با سر ابو لهبو هاو سرکیو اوانی لوانده چن
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشندو مهربان
0: قل هو الله احد لله الصمد
1: اي محمد اي ايماندار بلي او خدايي كناوي اللهيا خدايي شي تاكو تنهايا بها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پايه دارو د صلات دارا نيازي بكزنيو هموان اتاجي اون هر اودت وانت بلاو ناخوشي لا بريتو بي وستيو دا خوازي كان من جيب جيب كات
0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
1: هيج كسي لي نبو خوشي لكز نبو هرجيز هاوتا وهاو شيو د صلاه داري شي ترنيه كلا برام بري وبوستيتو هاو شاني بيت
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پناه ده گرمبو پروردگاري كبر بيان پیش دهينيد لشرو خرابي هرچي كدرستي كردوا لجنو آدمي زادو مارو ميرو
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: لشرو خرابي شو كاته كداديتو دنيا تاريك دبيتو دبيت بشو الزنق
0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: لشرو خرابيو كساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيادكن بفعلو جادو نيوان خلچيت يكددن لشرو خرابي حسود بخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
1: أي محمد أي إيمان دار بلي پنا دقرم بپروردگاري خلچي بپادشای خلچی، بخدای خلچی

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

استد ربي قد نور قران نشيت در لدوغل بشويني ريقت عاشي هتا دقات سركل

ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

ذاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنو سيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كردبيت.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين.

بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رضای خوای لی بداله خریق بمن زاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاكه لخوته ومقورو ريق وك خوم پيموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت بشوا مسلم جرابيتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کده چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو د جیمو با پیروزی ناوی تو د مرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش كيد دمريني. وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وری دگری توا بولای خود مانو نمانی و مردونو جیانی با دستی خودا لیکوایا اگر زندوی دکی توا و لمخوا خبری دکی توا اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کش پیوت: باشا ای ابن عمر، تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمرش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا أي خوايا أي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرطات بونيو هيتش تيلا پیش تودا نبوا و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيتش تيبالا دستي تو نيا و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا ای خوای گورم با کرم و بخشنده خود او قرضی کله سلمانه با معنی بدرو و برحمت خود با مالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و با گوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه به مای کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لئي وديوي بشتناون ونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بهرشتي كيتر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هرشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي با لسر لاي راست رابكشي و بلي سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم ببيروزي ناوي بيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشي و گلي دا دي توال لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينة و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا پيشوا مسلم گراويتيو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ماناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو امال کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نوشخند نكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله. پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگره بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانایا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوانده خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمدو سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کیشی تختو بارگای خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارنین تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم. لا گرانوی کی ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بله سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي ترك الدوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابه. مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به. پیشوه مسلم گراویت یو. برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اشنا بون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا. لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوي جباني دا كرد
لسر جگن و جکی ده دنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمال لطمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك وای وام دب کی آگام لخوم بی کوتم الله هر لقل توم بی

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم